أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 اف ام ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار 2:12 PM ومساء الأربعاء في 6:00 PM وصباح السبت في 9:00 PM. أبدأ وإياكم أولى محطاتنا لظهيرة هذا اليوم تحت عنوان ما وراء الأخبار. في هذه المقالة ومن مصدرها ميديا بارات تقول بأن الجيش الإسرائيلي يقتل ثم يحتجز الجسامين، وهنا نوجه العناية بأن هذه المقالة موجهة نحو الأطفال الفلسطينيين الذين لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتفظ بجثثهم بلا قبور وعائلات تنتظر منذ أشهر. توقف موقع ميديا بارت الفرنسي عنده ظروف عائلات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة التي تعيش حالة من الانتظار والألم منذ أشهر بعد مقتل أطفال ومراهقين برصاص الجيش الإسرائيلي واحتجاز جسامينهم، وفق شهادات عائلاتهم ومسعفين وحقوقيين. وبحسب منظمة جاي لاك تحت عنوان جيروسالم ليجل ايد اند هيومن رايتس سنتر، تحتجز إسرائيل نحو 800 جثمان فلسطيني بينهم 83 طفلا. وتقول المنظمة أن احتجاز الجسامين يستخدم منذ سنوات كورقة ضغط ومساومة في سياق المفاوضات، مثل في مخيم الفارعة قرب طوباس شمال الضفة الغربية ما تزال والدة جاد الله البالغ من العمر 14 عاما تنتظر معرفة مكان جثمان ابنها. في 16 تشرين الثاني عام 1925 كان جاد عائدا من نادي ألعاب قريب بعد انتهاء المدرسة عندما وقع إطلاق نار خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية للمخيم. وتقول والدته أم قصي إنها سمعت الرصاص وشعرت بأن ابنها هو المستهدف، وتروي أن الجيش منعها من الخروج أو الاقتراب من المكان، بينما ظل جاد مصابا لنحو 45 دقيقة بحسب شهادات نقلتها العائلة من دون أن يتمكن المسعفون من الوصول إليه. ويقول المسعف الهلال الفلسطيني حسن فقها أنه وصل إلى الموقع بعد دقائق من تلقي البلاغ، لكنه منع من تقديم الإسعاف، وأضاف أن الجنود أوقفوا سيارة الإسعاف ووجهوا أشعة الليزر نحو أفراد الطاقم رغم محاولتهم الوصول إلى الطفل. وبحسب رواية العائلة نقل جثمان جاد لاحقا بواسطة جنود إسرائيليين بعد وضعه على سجادة أخذوها من منزل أحد الجيران بعدما طلب جنود كيسا كبيرا لنقل الجثمان. وتقول والدته أنها لم تحصل منذ ذلك الحين على معلومات واضحة حول مكان الجثمان، جثمان ابنها أو مصيره. لا يوجد شيء أستطيع قوله سوى أن الحياة توقفت بعده، تقول أم قصي مؤكدة أن كل ما بقي لديها من لا يوجد شيء أستطيع قوله سوى أن الحياة توقفت بعده، تقول أم قصي مؤكدة أن كل ما بقي لديها من ابنها هو حجران صغيران ملطخان

الجثمان. في بلدة اليمون شمال الضفة الغربية تنتظر شادية جثمان ابنها مورو سيفين، البالغ من العمر 14 عاما والذي قتل خلال مداهمة عسكرية ليلية في 25/2/1925. تقول والدته أنها علمت بمقتل ابنها بعدما بدأ صور جثمانه تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ووفق رواية الأسرة أطلقت عليه عدة رصاصات في منطقة الرأس، بينما منعت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف من الوصول إليه. وقالت السلطات الإسرائيلية بحسب الرواية التي نقلتها الأسرة أن مراد كان يحمل عبوة ناسفة، إلا أن عائلته تنفي ذلك، وتقول أن جسما مشبوها وضع بالقرب منه بعد إطلاق النار عليه، ومنذ ذلك اليوم لن تتمكن والدته من رؤية جثمان ابنها. وتقول شان عدم رؤية الجثمان يجعلها غير قادرة على تقبل وفاته بشكل كامل، مضيفة أنها تريد استعادته لدفنه والقدرة على زيارة قبره. في اليمون أيضا كان محمد إبراهيم البالغ من العمر 16 عاما يستعد لخوض امتحانات الثانوية العامة في عام 2026، لكنه في 13 كانون الأول عام 2025 بعد نحو شهر من مقتل مراد. ووفق رواية عائلته وتقول الأسرة أن القوات الإسرائيلية منعت وصول سيارات الإسعاف واحتجزت جثمانه. في 20 حزيران 2026 وقفت شقيقته الصغيرة كوثر البالغة 7 سنوات إلى جانب والدتها أمام مكتب الدراسة التي كان محمد يستعد لاستخدامه خلال امتحاناته. وقالت والدته في نداء مؤلم: ساعدونا، أريد أن أتمكن من دفن ابني. توجد أماكن كان من المفترض أن يدفن فيها الشابان، لكن القبرين ما زالا ينتظران عودة الجسامين. في بلدة بيت آمر جنوب الضفة الغربية تنتظر عائلتان أيضا جثماني بلال ومحمد، وكلاهما في 15 من العمر. ففي 13/2/2025 كانا الشابان يساعدان في حصاد الخضروات بالقرب من مستند كرمي التوسور بعدما أغلقت المدارس في ذلك اليوم. وتقول عائلة بلال أن الشابان كانا يعملان لكسب بعض المال، وأن بلال اتصل بوالده في نحو 3:30 بعد الظهر ليخبره بأنه عائد إلى المنزل. وبعد دقائق أطلقت 6 رصاصات في اتجاه برج مراقبة تابع للمستوطنة بحسب رواية العائلة، وأصيب الشابان وقتلا في المكان. وتقول الأسرة أن الجيش منع وصول فرق الإسعاف ثم احتجز الجسامين. وبحسب خبير كلفه محامي عائلات الشابين فإنهما كانا على مسافة تقرب 270 مترا من السياج المحيط بالمستوطنة، في حين تقول الرواية الواردة في التقرير أن الجيش يمنع الفلسطينيين من الاقتراب لمسافة تقل من 300 متر من الموقع من دون وجود حدود واضحة ومحددة للمنطقة المحظورة. بعد مرور أشهر على مقتل بلال بقيت غرفته في منزل عائلته كما تركها: سريره، ألعابه المحشوة، وسادته التي تحمل صورة شخصية من مسلسل أطفال دوار المستشفى، وغطاؤه الذي يحمل شخصيات فانتاستيك فور، إلى جانب سجادة الصلاة، كلها ما تزال في مكانها. وتقول والدته ياسمين أنها لا تستطيع تغيير شيء في الغرفة منذ رحيله، وترى أن بلال خرج صباح ذلك اليوم بعد أن قبل والدته وشقيقه الصغير، لكنه لم يعد إلى المنزل، فقد قتل على أيدي المستوطنين الإسرائيليين. بحسب الأسرة نشرت القوات الإسرائيلية صورا للشابين عبر تطبيق تيليجرام ووصفتهم بأنهم إرهابيون وحاملون لزجاجات حارقة، كما تقول العائلة أن أحد الصور تظهر جنديا جالسا على رأس بلال. لا تقتصر هذه العائلات على فقدان أبنائها، بل تنتبه إلى عدم معرفة مكان جسامينهم وموعد استعادتهم. وتقول جايلاك أن إجراءات قانونية رفعتها عائلات فلسطينية أمام المحاكم الإسرائيلية للمطالبة بإعادة الجسامين غالبا ما تستغرق وقتا طويلا، وأن معظم القضايا السابقة لم تنتهي بإعادة الجسامين.
بالنسبة إلى الأهالي يتحول الانتظار إلى شكل آخر من المعاناة، فلا جنازة تقام ولا قبر يمكن زيارته ولا يقين

0: كامل بشأن المكان الذي يرقد فيه أبناؤهم. وفي مخيم الفارعة واليمون وبيت آمر تبقى صور الأطفال معلقة على الجدران وغرفهم كما تركوها، فيما تنتظر عائلاتهم شيئا واحدا، استعادة الجسامين ودفنها حتى يبدأ الحداد بصورة يمكن أن تحتمل. أعزائي المستمعين، بعد هذه المقالة لبرنامجنا اليوم أتوقف وإياكم.
1: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. يا ليلة الإسراء، يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم وإنني أصلي. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم وأجمل الأغنيات اللي اتغنت عن فلسطين وتحديداً عن القدس المحتلة. تعالوا بينا نتكلم عن أغنية زهرة المدائن. سنة 1967 وبعد الهزيمة اللي كلنا كعرب تلقيناها، الأخوين رحباني عملوا أغنية زهرة المدائن وغنتها المطربة العظيمة الست فيروز. طبعا في اعتقاد خاطئ أن هي من كلمات الشاعر اللبناني سعيد عقل، لكن هي كلمات وألحان وتوزيع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني وغناء زي ما قلنا فيروز. الغرض من الحلقة دي مش ان احنا طبعا هنستعرض كلمات الأغنية وهنطلع الحاجات اللي فيها المميزة الجميلة اللي تشد الودن وتاخد العقل وتاخد القلب معاها، لان الموضوع ده مرتبط جدا بالعواطف وبالمشاعر. وكمان هنتكلم عن اللحن والتوزيع وازاي عبر الأخوين رحباني عن الفكرة اللي بتدور في دماغهم. لكن الغرض الأساسي من الحلقة هو ان كل واحد فينا جواه حاجات عايز يقولها، جواه حاجات عايز يعبر عنها، جواه بطريقته. طبعا كل واحد يعبر بطريقته. جوانا كلنا حاجات كتيره جدا، خليط من المشاعر. الاغنيه دي انا اخترتها عشان هي طبعا الاشهر والاجمل اللي بتتكلم عن فلسطين وتحديدا عن القدس المحتله، يعني بمناسبه الاحداث اللي بنمر بيها اللي هي صعبه علينا كلنا في قطاع غزة المحتلة على إيد العدو المجرم الهمجي، وده موجود في الأغنية. فالأغنية بتعبر عن ثلاث مشاعر كلها موجودة معنا دلوقتي. أول مشاعر هي مشاعر الحزن، مشاعر الحزن على ما يحدث من إبادة. دي ملهاش اسم غير إنها إبادة وتطهير عرقي، وده كلام غير مبالغ فيه. أنا مش هتكلم في سياسة كتير، مفهمش في السياسة، فإحنا هنتكلم عن الحزن اللي بيعتصر قلوبنا كلنا موجود في الأغنية. وكمان الأغنية بتتكلم عن الغضب، بتتكلم عن المشاعر الثائرة اللي هي موجودة عند كل عربي وكل مسلم، مشاعر حقيقية بالغضب وبالثورة ورغبة كل واحد فينا إن هو عاوز يعمل حاجة، ودي حاجة كلنا شايفينها وكلنا لمسينها في الأغنية. زي طبول الحرب، أغنية محفزة جدا وأغنية بتطلع كل المشاعر المكبوتة أو المكنونة جوه كل واحد فينا. فإحنا عندنا الحزن وعندنا الثورة، والغلاف اللي بيغلف الأغنية كلها هو غلاف ديني، غلاف روحاني إن شئت التعبير، يعني لأن الموضوع يمس كرامة ويمس عزة ويمس شرف ويمس أرض ويمس عرض ويمس كمان دين. عشان كده هو الأخوين رحباني في الأغنية في كلماتهم حاولوا يعبروا أن ده لا يرضي أحد، لا يرضي دينا. يعني حتى قالك تدور في أروقة المعابد اليهودية تعانق الكنائس القديمة، لأن إحنا بنحزن على كل ما هو ضد الإنسانية، وطبعا ويمسح الحزن عن المساجد. وكمان هو دمج هنا دمج المسلم والمسيحي مع بعض تحديدا في حتة الكنائس والمساجد، وبعدين جاب سيرة يا ليلة الإسراء يا ضرب من مروا إلى السماء. طبعا كل ليلة الإسراء دي كلها تخص المسلمين أو في عقيدتنا كمسلمين. وقال الطفل في المغارة وأمه مريم، إشارة برضو للدين المسيحي، وهنا يشير إلى سيدنا عيسى إن هما بيبكيان وبيبكيان مين بقى. تعالوا نخش في كلمات الأغنية عشان نعرف الطابع الديني المغلف للأغنية هيبقى معانا من الأول للآخر. بداية الأغنية، بداية الكلمات الأغنية بالصلاة، لأجلك يا مدينة الصلاة، هو قال على القدس مدينة الصلاة وقال إن أنا أصلي. يا بهية المساكن وزهرة المدائن، يا قدس يا مدينة الصلاة، عيوننا إليك ترحل كل يوم، يعني إحنا عينينا عليك. حتى في اللحن هم عبروا عن إن في نداء للقدس في ثلاث مرات، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. فهنا عيوننا إليك، يعني إحنا عينينا عليك وعينينا بترحل إليك كل يوم، يعني مش هنسيبك والقضية دي مش هتموت. ده كلام الأخوين رحباني. إلى آخر الجزء بتاع يا ليلة الإسراء، وبعدين الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان، كناية عن الحزن اللي بيعتصر كل إنسان، كل ما هو بشري يعني. لمين بقى؟ لأجل من تشردوا. وكأن التاريخ، وكأن الأغنية دي تناسب العصر الحالي. لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل. وبعدين بيختم بجملة، واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل. مفيش عدل. من الحاجات يعني المضحية المبكية قوي في موضوع غزة، إن العالم في صمت غريب، في صمت عجيب. العالم نفس العالم ده اللي هو احنا في القرن 21، اللي هو المفروض ان احنا اقل همجية، المفروض ان احنا اكثر تحضرا كمجتمع بشر يعني، والعالم اللي بيعمل مؤتمرات للحفاظ على البيئة وعدم رمي الكياس البلاستيك في البحر عشان الاحتباس الحراري ما يأذيش الكائنات البحرية. العالم الكيوت قوي مع الكائنات البحرية ده بيسمح باللي بيحصل، بيسمح باللي بيحصل لأطفال ومدنيين وعزل عادي جدا، بدون أي شفقة وبدون أي رحمة. طيب، في جملة حين هوت، أنا في هذه الجملة بيهوي دائما كل ما بسمع الأغنية من زمان يعني. أول ما فيروز بتقول حين هوت مدينة القدس، دائما قلبي يهوي بين قدمي في الجملة دي، وكأن كلمة هوت دي بتنزل بيا وبتنزل بقلبي بين ضلوعي، ودائما دائما ما أبكي في هذه الجملة. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب، وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. وهنا كناية عظيمة جدا على إن الدنيا كلها تراجع منها الحب ونزع منها الحب بعد سقوط القدس، واللي استوطن في قلب الدنيا كلها الحرب استوطنت قلوب الدنيا، طبعا كناية عن مشاعرنا إحنا. ثم يأتي الجزء اللي هو فيه شوية مشاعر، الغضب الساطع وآت، وهو الجملة دي هتفضل موجودة، الغضب الساطع وآت، لأنه إن شاء الله هيأتي في يوم من الأيام، لازم يأتي يعني الغضب الساطع وآت. وأنا كل إيمان برضو في طبع ديني، في طبع روحاني، الغضب الساطع وآت، سأمر على الأحزان من كل طريق آت، بجياد الرهبة آت، وكواجه الله الغامر، تعبير حلو قوي. وبعدين في جملة أحبها قوي، وستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية، وستمحو، ركز بقى، وستمحو يا نهر الأردن أثار القدم الهمجية. لأن فعلا هؤلاء هم مجموعة من الهمج، لا يعترفون، ما فيش أي دين في الدنيا ولا أي إله في الدنيا يرضى ولا يوافق ولا يأمر باللي هم بيعملوه. البيت لنا والقدس لنا إن شاء الله بكل ثقة يعني، وبأيدينا سنعيد بهاء القدس، بأيدينا للقدس سلام. لو كان في مقدر للقدس سلام إن شاء الله هيكون بأيدينا بإذن الله. طيب، ده الكلام عاطفي جدا، الكلام فيه مشاعر حزن وفيه مشاعر ثورة وفيه مشاعر دينية. طيب اللحن والتوزيع، تعالوا نتكلم برضو عنهم، يعني مش هنقف عند كل تفصيلة قوي برضو، بس في حاجات مهمة جدا في التوزيع قصدها الأخوين رحباني. البداية هنا طبعا احنا طول الوقت هيبقى في عندي وزن، بس مفيش ايقاع، او الايقاع هيبقى يعني ايه جاي من بعيد شويه. احنا بدايه طبعا الاكورديون الشهير المشهور بيه الرحبنا، الدخله من مقام النهواند على درجه السي، المقدمه كلها من مقام النهواند، وبعد كده عايز اشير طبعا كمانجات الرحبنا برضو، عايز اشير لالات النحاسيه بقى اللي هي بتدي الطابع الحربي ان شئنا التعبير. بص، الدخول من الاول تا تا تا تا تا تا تا، اللي هو بيسموه ايه، البوق بتاع المعركه ده هيتجلى طبعا في الاخر، بس انا عندي الات نحاسيه مستمره معايا من المقدمه اهو. لها دور طول الوقت الآلات المحاسية. طيب نعدي المقدمة، دخول بالغنى، دخول رائع وصافي وهادئ في طابع ديني، أحسه شوية روحاني. ودور الكورال هنا هناخد بالنا منه، يعني هناخد بالنا من الآلات النحاسية وهناخد بالنا من الكورال. عندي وزن بس ما عنديش إيقاع، في صوت في الخلفية بيرد على فيروز، النداء على القدس 3 مرات زي ما احنا قلنا. حلو، بص الأجواء تحسها روحانية. هنا انتقال إلى مقام الحجاز، عيون إليك ترحل كل يوم. مقام الحجاز هنا برضو، مقام الحجاز هنا برضو في ناس بتعرف مقام الحجاز على إن هو مقام ديني، يعني مقام الحجاز هو مقام جاي من بلاد الحجاز، فهو مقام له طابع ديني، له طابع إسلامي تحديدا، زي ما قلنا قبل كده إن هو الأذان المعتاد اللي احنا بنسمعه طول الوقت هو ده من مقام الحجاز. طيب تدور في أروقة المعابد، انتقل لمقام الكرد، فرق بينهم بسيط يعني. كل ده احنا لسه في الطابع الهادئ الروحاني اللي هو مغلف بالحزن، يعني النهواند والكرد والحجاز كلها مقامات فيها شجن فيها حزن. ماشي، الكورال عندي كورال رجالي وعندي كورال نسائي، وفي هارمونيز بتحصل وفي كمانجات بتدخل. بص هنا والكورال النسائي بيرد تدور في أروقتي، وهكذا. دور الكورال مهم جدا. أنا بقى بموت في فيروز وهي بتقول يا ليلة الإسراء يا درب من مر إلى السماء، مليانة بالإحساس ومليانة بالشجن، وصوتها مؤثر وعاطفي جدا جدا جدا. طيب تعال نخش في الأغنية منظم مونولوج، يعني احنا ما بنرجعش لمذهب ولا حاجة، احنا شغالين مقاطع. الدخول ده الجميل ده بالفلوت برضو له طابع روحاني شوية، له طابع ديني برضو، ممكن يكون أقرب للترانيم المسيحية عشان هو هيجيب الطفل في المغارة وأمه مريم، إشارة لسيدنا عيسى طبعا، وضرب من مره إلى السماء إشارة لسيدنا محمد، لأن سيدنا محمد الإسراء والمعراج طبعا عارفين. بص هنا الهارموني ده الميلود الأساسي من مقام العجم، الطفل في المغارة وأمه مريم، مع الميلود الأساسي ده في خط تاني بيبقى فيه هارموني، الكورال الرجالي بيقول الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان، مع الميلود الأساسي بيخشوا الاثنين مع بعض، وجهان يبكي، يعني الكورال النسائي بيقول الأساس والكورال الرجالي بيقول إيه، بيقول الميلودي يبكيان. بص خلي بالك بقى، خلي بالك من الثورة اللي هتحصل دي والانتقال إلى مقام الشهناز، يعني في حجاز، في حجاز، في حجازات هتديني لأجل من تشردوا برراء. والرد برضو، الرد لينا لازم يكون في هنا حاجتين، الرد بالآلات النحاسية هو إشارة إلى أن الرد على اللي تشردوا واللي استشهدوا لازم يكون رد عسكري. هنا أنا أي حاجة لها علاقة بالآلات النحاسية لها علاقة بالقوة، لها علاقة بالحرب، يعني كأنه بوق الحرب، يعني لأجل من تشردوا تدادا تدادا، اللي هو الرد على ده لازم يكون بالقوة. حلو، واستشهد السلام في وطن السلام، كل ده احنا حجازات، مقام حجاز ومقام حجاز. وبص الاهات، احنا بنعمل زي اصوات ملحمية. هنا بقى مقام حجاز، وهنا الجملة المؤثرة جدا، تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطن. طيب انا عايز اعدي دي، رجعنا تاني للمقام العجم والجملة بتاعت الطفل في المغارة، وبعدين هننتقل لفصل جديد من الصراع. الأغنية بتحكي قصة الصراع، هندخل بإيه هنا؟ هندخل بمشاعر الغضب، مشاعر الثورة، مشاعر الرغبة في نقول الانتصار. وهو قال الغضب، الغضب الساطع آت، بس هيعلن عن ده كأنك زي زمان بتدق طبول الحرب والبوق بتاع الحرب بيعلن عن بداية المعركة أهو. تا تا تا وإيقاع مارش طبعا. الغضب الساطع آت، الكورال الرجالي بيقول الجملة بصوت قوي جدا بيوجه رسالة. فيروز بتقول بص الرقة بتاعتها ممزوجة بالقوة، يعني يا فيروز أصلا شخصيتها قوية على المسرح، بس غصب عنها صوتها رقيق يعني. آتي آتي جميلة الجملة من مقام الكرد. على فكرة انتقلنا لمقام الكرد بالإيه؟ بالإيقاع العسكري ده اللي هو بتاع المارش ده. من كل طريق آتي، هنا دور مهم جدا للكورال في الردود، حماسي جدا المقطع ده. وناخد بالنا من الكورال آتن آتن آتن، تكرار كبير جدا وكتير جدا لكلمة آتن آتن آتن طول الوقت. هنقول آتن آتن آتن عشان إحنا مؤمنين بده وعارفين إن ده هيحصل في يوم من الأيام. الغضب الساطع آتن آتن آتن. هنكمل الأغنية. جميل، بحب الكوبليه ده. لن يقفل باب مدينتنا لأصلي سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب وستغسل يا نهر الأردن. بص الرسالة، وجهي بمياه قدسية. بص الرسالة والقوة بتاعتها وستمحو. بص الإيقاع هيقف هنا لما هي بص كل حاجة هتقف عشان هي تقول إيه؟ أثار القدم الهمجي. هو مش عاوز يضيع حالة الثورة، هيرجع حالة الثورة تاني آتن وهكذا. ف الشحن ده والآلات النحاسية والردود دي تا تا تا تا. شحن رائع معمول حلو قوي. الأخوين رحباني عاملين حاجة عظيمة جدا. الرسالة بقى والقدس، الرسالة هو بيوقف لها كل حاجة. البيت لنا والقدس لنا، الجزء جاي فيه هارموني حلو قوي. بص بقى الهارموني اللي هيجي بعد ده. بص بص بص الكورال هيقول حاجة وهي هتقول آتن، هم هيقولوا آتن آتن. تداخل الأصوات والتركيز على كلمة آتن والرد بالآلات النحاسية والتصعيد وصوت فيروز اللي كأنه صوت آتن من السماء يشير بالعدل إلى هذه القضية. هنقفل على إيه؟ هنقفل على طبعا الرسالة لازم توصل آتن آتن. دي كانت أغنية زهرة المدائن، رائعة الأخوين رحباني ورائعة السيدة العظيمة فيروز. كلام كتير جدا جوانا، اللي بيحصل ده مش طبيعي، العالم صمته برضو مش طبيعي. كل واحد فينا بيعمل اللي يقدر عليه، بلاش نقعد نجرح في بعض. انت شايف ومن وجهة نظرك ان علينا دور كذا، واحد تاني شايف ان هو عليه دور كذا، واحنا كلنا لازم نبقى ايد واحده. ما ينفعش ان احنا نسيب العدو الاساسي ونقعد واحنا بقى نقعد نخبط في بعض ونقعد نشتم في بعض ونقعد ننزل نشير حاجات ضد بعض. احنا هدفنا واحد وطريقنا واحد، وباذن الله طريق النصر ات والغضب الساطع ات. اشوفكم في حلقات جديده. شكرا، سلام.
0: واياكم اعزائي المستمعين عند باقه من اخر الاخبار الموجزه. سفير واشنطن لدى إسرائيل يتهم لندن بمعاداة السامية لانتقادها الوضع في غزة. الغارديان، تجريم بالارتباط، هكذا قتلت إسرائيل عمال المطبخ العالمي. وسوف نتوقف عند هذا الخبر بعد قليل. بريطانيا وسط توالي فضائح الفساد، اختبار وجودي لحزب الإسلام لحزب الإصلاح والإسلاموفيبيا تسيطر على البلاد. على ما يبدو تصعيد بحري كبير بين واشنطن وطهران. إيران تستهدف 6 سفن وأمريكا تضرب 3 ناقلات نفط. مقتل جندي إسرائيلي بعد إطلاقه النار على الشرطة في نتانيا. بينهم أطفال غزة تودع 100 شهيد بعد انتشال جثامينهم من الأنقاض. أعزائي المستمعين، أتوقف عند هذا الخبر. طبعا هذه الأخبار بين التصعيد البحري الذي تناقلته وسائل الإعلام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني نهار السبت الفائت استهداف 3 ناقلات نفط كانت تعبر مضيق هرمز عبر مبرات قالت إنها غير مصرح بها، إضافة إلى 3 سفن أمريكية في مناطق متفرقة في أحدث تصعيد بين طهران وواشنطن على خلفية المواجهة حول الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي. وقالت البحرية في بيان أنها استهدفت السفن والناقلات فيما لم يصدر تأكيد فوري من الجانب الأمريكي بشأن استهداف السفن الأمريكية. وقالت سنتكم أن القوات الأمريكية عطلت ناقلتي نفط دواني قبال جزيرة خرج وستار وانك قرب جاساك، فيما دمرت ناقلة كايلو المعروفة باسم نوكسن في خليج عمان بعد توجيه طاقمها إلى مغادرتها. وأوضحت أن الضربات جاءت ردا على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية. وكانت وقالة التسنيم الإيرانية قد أفادت في وقت سابق بأن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لهجوم ب4 صواريخ أمريكية قرب جزيرة خرج من دون وقوع خسائر بشرية، مشيرة إلى إجلاء طاقمها. وتأتي التطورات الأخيرة في ظل تصاعد المواجهة بين البلدين حول أمن الملاحة في مضيق هرمز الذي يشهد منذ تجدد العمليات العسكرية سلسلة من الهجمات والتهديدات المتبادلة وسط تحذيرات من اتساع نطاق التصعيد إلى حركة النقل البحري والطاقة في الخليج. وكان المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية قد توعد في وقت سابق من نهار السبت برد أقوى على السفن العسكرية الأمريكية إذا واصلت واشنطن استهداف السفن الإيرانية ومحاصرة موانئها، محذرة من احتمال توسيع نطاق الهجمات. ويأتي ذلك في إعلان واشنطن تدمير ناقلة نفط إيرانية وتعطيل ناقلتين أخريين. في نفس السياق قال السفير واشنطن في دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنه يحذر من عواقب وخيمة لعنف المستوطنين، ويزعم إسرائيل لا تخطط لتهجير العنف الممارس من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال لقائه فلسطينيين أمريكيين أفادوا بتعرضهم لهجمات من المستوطنين إسرائيليين. وقالها جابر الصحفيين خلال زيارته بلدة ترمساعيا في الضفة الغربية المحتلة التي تضم عددا كبيرا من حاملي الجنسية الأمريكية: رسالتنا واضحة، الجريمة جريمة والإرهاب إرهاب، وعلى من يرتكب مثل هذه الأفعال أن يتوقع مواجهة عواقب وخيمة، لكنه امتنع عن انتقاد إسرائيل. وقال السفير إن أحد الرسائل التي نوجهها وسنواصل توجيهها مفادها أن للسكان هذه المجتمعات الحل في العيش بأمان، وأن من مسؤولية الحكومة السهر على تحقيق ذلك. وقالها جابي عندما تحاول خلق بيئة يشعر فيها الناس بعدم الراحة في منازلهم ويلعب أطفالهم في حدائقهم الخاصة ويشعرون بعدم الأمان أو الإطمئنان بسبب سلوك وأفعال وترهيب الآخرين، فهذا إرهاب بأي تعريف سواء كان في القانون أو في غيره. وأضاف أن أعمال المستوطنين إجرامية وإرهابية، داعما أن من يرتكبونها عددهم صغير مقارنة بإجمالي السكان في تلك المناطق. كما نفى وجود خطة لتهجير قصري الفلسطينيين من قطاع غزة بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد 2 مليون نسمة من القطاع المدمر والمنكوب. وصرح السفير الأمريكي هاجابي المعروف بتأييده الأعمى لإسرائيل: أؤكد لكم بشكل قاطع أن ليس هناك أي خطة لدى الإسرائيليين لتهجير قصري لسكان غزة. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عرض الخميس خطة تهدف إلى مغادرة 250 ألف فلسطيني من غزة في العام الأول، يليهم بقية السكان البالغ عددهم نحو 1 مليون شخص خلال السنوات التالية. وجاءت تصريحاته غداة قول وزير الجيش الإسرائيلي كاتاس أن إسرائيل مستعدة لنقل الفلسطينيين من غزة بحرا وبرا، ولكنها تنتظر الولايات المتحدة، لافتا إلى أن الأخيرة تبحث عن وجهة انتقال السكان. وقال كاتس من دون أن يحدد المصدر الذي اعتمد عليه أن 80% من سكان غزة يريدون المغادرة، لكن حماس تمنعهم من ذلك. بعد هذه الأنباء المتفرقة نتوقف عند استراحة فنية سوية.
2: السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. أنا مبسوطة جداً اليوم أني بعمل ردة الفعل على هذا الفيديو لأنه من تونس، وانت عارفون تونس غالي علينا قديش. الله يحمي تونس ويحمي أهلها يا رب. اليوم حنعمل ردة فعل على تونس. أنا زمان زمان إلي ما عملت ردة فعل على الدولة الحبيبة تونس، فبتمنى الفيديو هذا ينال إعجابكم. اليوم حنعمل ردة فعل على الرائع لطفي بوشناق وهو بيغني أجراس العودة. انت عارفين قديش الأغنية هذه لو سمعتوها 1000 مرة ما بتزهقوا منها، وبتحسوا انها بتحاكي الواقع. هلأ خلينا نشوف الأغنية، بس قبل ما نشوف الأغنية حطونا لايك واشتراك وانشروا المقطع هذا في كل مكان، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والإنستغرام، ويلا نشوف الأستاذ لطفي بوشناق وهو بيغني أجراس العودة. يلا. أنا بتمنى أني ما أبكي في هاي الأغنية، يعني بتمنى يعني أني أمسك نفسي لآخر الأغنية.

لا تحب المعاودة هذه. أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع فلمن عجلة، لو شئنا نقرعها.

0: والله دي كانت فلوس كمان يا استاذ لطفي دي كانت.
1: ويعود ليكمل سهرته في نادي اشرف.
0: وكأنه الناس اللي بتموت والبيوت اللي بتتدمر وحياتنا كلها اللي بتضيع مش فارقة معاها. نعمل المزاد العلني، ببيعنا في المزاد العلني وبيروح يكمل سهرته. عشان أنا آسفة، أنا قلت لكم أنا قلت لكم بدي أحاول أمسك نفسي، بس بصراحة يعني الأغنية هذه بالذات يعني الواحد ما بيقدر يمسك حاله، يعني لأنها فعلاً فعلاً بتمس القلب، بتمس قلب القضية الفلسطينية. على العموم تحياتنا للطفي بشناق، تحياتنا للتوانسة، تحياتنا ألف ألف تحية لكم. أنا وأنا بقرأ هيك في عن الأغنية وعن الأستاذ لطفي بشناق، قريت خبر إنه هو يعني لم يقصد في سليمان العصر الحالي اللي هو ملك السعودية، هو كان يقصد سليمان العصر الحالي للملوك كلهم والرؤساء والزعماء، وهذا إشي منطقي أكتر، يعني إنه يكون المقصد في الأغنية الكل. وحدث ولا حرج، يعني الكل ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليهم، يعني ما قصروا، ما حدا بيقصر فيهم. بس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا تحطونا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وانشروا المقطع هذا في كل مكان، وتابعوني على الإنستغرام وعلى الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كلها. بس حابين تبعتوا لي فيديو اعمل عليه ردة فعلي اهل تونس، ابعتوا لي على الجيميل او على الانستغرام او على الفيسبوك. ما تزعلوش مني عشان انا يعني ما بعمل ردات فعل كتير على تونس، بس ابعتوا لي فيديوهات وانا بشوف الصالح يعني والمنيح لقناتي والمناسب وبعمله، فيش عندي اي مشكلة. بالعكس انا يعني بحب تونس جدا، والله يا رب يعني يصلح احوالها. وأنا أسفة جداً يعني للبكاء هذا في الفيديو، بس كان غصب عني رغم أني وأنا بحضر الفيديو كنت معاهدة نفسي أني أنا ما ببكيش وأمسك نفسي، يعني لأنه للأسف يعني بكيت، بس يعني الحمد لله رب العالمين. وبس هذا كان فيديو اليوم، نلقاكم إن شاء الله على خير ودمتم بأمان الله ورعايته وسلام.
2: مرحبا بكم في قناة تاريخ بلاد أشور. الحضارة البشرية المشتركة هي بحر كبير ساهمت حضارات كثيرة في رفدها بإنجازات واختراعات وسهامات عدة، مثل اختراعات العجلة والكتابة في بلاد الرافدين، والبارود والورق في الصين، والإسمنت عند الرومان، والنقود عند اليونانيين. لكن من أغرب المساهمات التي يمكن أن نذكرها هي اللغة الآرامية عند الآراميين. فاللغة الآرامية كانت لغة رسمية عند إمبراطوريات لم تكن آرامية الثقافة والهوية كعادة كل اللغات الرسمية الأخرى، كما أنها استخدمت كلغة مراسلات وتدوين عند شعوب لم تكن آرامية ولم تكن تتحدثها كلغة أم، واستخدمت كلغة دينية مقدسة عند أقوام لم تعتبر نفسها آرامية. لمعرفة سر هذه اللغة علينا أولا معرفة تاريخ الآراميين وبداية ظهورهم ودورهم في الشرق. فالعموريين كانوا سكان سوريا القديمة الذين أسسوا دويلات عديدة مثل قطنة ويمحاض وإبلة وماري، واستقرت على الساحل السوري أيضا، وأسست ممالك مدن عدة مثل أوغاريت وجبيل وصور وعكو، وسمى الأكاديين سوريا القديمة بلاد عمورو، والبحر المتوسط عرف باسم بحر عمورو. كما استقرت قبائل عمورية في مصر التي أسست السلالة الخامسة عشر والذين عرفوا في مصر باسم الهكسوس. واستقرت بعض قبائل العموريين في بلاد الرافدين وأسسوا مملكة بابل الأولى وسلالة شمشي أدد الأول في أشور ومملكة لارسا. لكن شهد النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد انهيار الممالك العمورية واحدة تلو الأخرى على يد ممالك أخرى معادية لهم، مثل مملكة الكاشيين في بابل ومملكة أشور الوسطى ومملكة ميتاني الحورية على حوض نهر الفرات الأوسط، والمملكة الحثية في الأناضول وشمال سوريا، والمملكة المصرية الحديثة التي سيطرت على جنوب سوريا. أدى انهيار الممالك العمورية ودفعهم إلى البادية إلى ظهور أقوام قبلية تعود أصولها إلى هؤلاء العموريين المهزومين، وهم الأراميين والعبرانيين والكلديين والأنباط والعرب الذين استغلوا انهيار العصر البرونزي مع غزوات شعوب البحر في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد وتوغلوا مجددا في المناطق التي كانت تنتشر فيها الممالك العمورية في سوريا وحوض الفرات وجنوب بلاد الرافدين. أسس الآراميين ممالك مدن عديدة في سوريا في بدايات الألف الأول قبل الميلاد مثل مملكة آرام دمشق وسمآل وحماة وأديني على نهر الفرات التي عرفت باسم آرام النهرين لأنها كانت تقع بين نهري الفرات والخابور أو البليخ التي ستظهر فيها لاحقا مملكة الرها الشهيرة التي سماها اليونانيين أديسا. استطاع ملوك الإمبراطورية الآشورية الحديثة إسقاط جميع الممالك الآرامية في سوريا لضمان سلامة طرق التجارة القديمة مع الأناضول والساحل الفينيقي، لكن تفاجأ الآشوريين بوجود اختراع تستخدمه الممالك الآرامية الصغيرة التي لم تكن تعرف حجم أهميته والذي سيغير مجرى التاريخ إلى الأبد، وهو الأحرف الأبجدية الفينيقية الاثنين وعشرين التي استخدمت لتدوين اللغة الآرامية. فالنظام الكتابي القديم في بلاد الرافدين كان يعتمد على الكتابات المسمارية المقطعية التي كان عددها بالآلاف والتي استخدمت لتدوين اللغات السومرية والأكادية، كما استخدمتها الأقوام العيلامية والفارسية والأرمنية والحثية والحورية أيضا لتدوين لغاتها. وكانت مملكة أوغاريت الفينيقية تستخدم الكتابات المسمارية أيضا لتدوين لغتها في القرن الثالث عشر قبل الميلاد قبل أن يتم اختراع الأبجدية الفينيقية لاحقا في هذه المدينة. واستخدم المصريين نظام كتابي آخر وهو الكتابات الهيروغليفية الصورية التي لم تكن أقل سهولة من الكتابات المسمارية المقطعية، لكن بالنسبة للكتابات الأبجدية الفينيقية التي استخدمها الآراميين فكان تعلمها واستخدامها شديد السهولة، فكل ما تتطلبه هو حفظ 22 حرفا مع تعلم نظام قواعدي محدد لا يستغرق تعلمها سوى بضعة أسابيع، وبواسطتها يمكن كتابة أي نص مهما كانت طبيعته وموضوعي، على عكس الكتابات المقطعية المسمارية التي هي بحاجة إلى سنين لتعلمها وتعلم أعرابها وقواعدها. لهذا انحصرت اللغة الأكادية في بلاد الرافدين بين متحدثيها فقط، على الرغم من أنها كانت لغة علم وأدب وحضارة وقانون، وهي أولى اللغات السامية المدونة. واستخدم الآشوريين اللغة الآرامية في الأول في المراسلات مع المقاطعات خارج بلاد الرافدين التي لا تتحدث الأكادية، ثم أصبحت لغة رسمية تستخدم في الشؤون الاقتصادية والتجارية إلى جانب الأكادية. واستخدمها الفرس الأخمينيين أيضا كلغة رسمية، واكتشفت نقوش وكتابات آرامية في الهند وأفغانستان وإيران وأرمينيا والأناضول ومصر، وتعرف هذه اللغة بالآرامية الأمبراطورية التي استخدمها اليهود أيضا في تدوين بعض أسفارهم مثل سفر دانيال وسفر عزرا. ووصلت هذه الكتابات الأبجدية إلى أوروبا أيضا عن طريق التجار الفينيقيين التي تطورت عنها الأبجديات اليونانية واللاتينية والسيرينية. بالنسبة للفرضيات التي تقول أن الآشوريين استخدموا اللغة الآرامية لأن أعداد الآراميين كانت كبيرة، أو لأن الآرامية كانت لغة تكتب على الجلود أما الأكادية كانت تكتب على ألواح الطين حصرا، فهي فرضيات خاطئة، فلا يوجد ما يمنع من استخدام اللغة الأكادية على الجلود والألواح الخشبية وكل ما توفر حينها للكتابة، كما تصور بعض النقوش الجدارية الآشورية، وبسبب عوامل الزمن لم يصلنا إلا النقوش الحجرية والألواح الطينية، كما أنه توجد نقوش حجرية آرامية عديدة اكتشفت في سوريا، أي أن كتابتها لم تكن مقتصرة على الجلود. فالسبب الذي جعل الآشوريين يستخدمون اللغة الآرامية بكتاباتها الأبجدية في الدولة بكل بساطة هو بسبب سهولة تعلمها واستخدامها، كما أنها لغة شبيهة للغاية باللغة الأكادية كونها لغة سامية هي الأخرى تتشارك فيما بينها عدد كبير من الكلمات والنظم القواعدية. يبدو أن الآشوريين حاولوا استخدام الأبجدية لتدوين لغتهم الأكادية عوضا عن الكتابات المسمارية في أواخر عمر الإمبراطورية الآشورية بخط جديد وضع في آشور عرف بالخط المربع. فالعبرانيين الذين تم سبيهم إلى بلاد الرافدين اعتمدوا هذا الخط في تدوين لغتهم عوضا عن الخط العبري القديم، وسموه الكتاب أو الخط الآشوري، والذي ما زال اليهود يستخدمونه حتى اليوم، وهو الخط الرسمي لتدوين اللغة العبرية في دولة إسرائيل. واكتشفت نقوش حجرية في مدينة آشور تعود إلى الفترة البارثية دونت بهذا الخط، لكن يبدو أنه زال استخدام هذا الخط مع دمار مملكة مدينة آشور على يد الملك الساساني شابور الأول إلى جانب مدينة الحضر عام 240 ميلادية، وتم استبداله بالخط الرهاوي الاسترنجيلي الذي أصبح الخط الذي استخدمته كنيسة الشرق في تدوين اللغة السريانية الآرامية. ويذكر المطران أقليموس يوسف داود الموصلي أن الخط الاسترنجيلي الرهاوي تطور عن الخط الآشوري المربع. دخلت اللغة الآرامية في فترة مظلمة بعد سقوط الإمبراطورية الأخمينية على يد الإسكندر، ودخول اللغة اليونانية إلى الشرق التي أصبحت اللغة الرسمية في سوريا ومصر والأناضول، وأصبحت الآرامية في سوريا لغة محكية وغير مكتوبة لقرون مع انقراض اللغة الآرامية الإمبراطورية، إلى أن ضعفت سلطة السلوقيين في سوريا وظهور ممالك مستقلة على أطراف سوريا مثل تدمر والحضر والرهو والأنباط التي استخدمت كل منها خطوط آرامية خاصة بها، تطورت جميعها عن الآرامية الإمبراطورية، وظهرت مملكة آرامية أخرى في جنوب بلاد الرافدين وهي مملكة ميشان التي كانت تسمى أيضا بالسريانية بيت آراماي، وكانت لغتها هي المندائية التي كانت تدوم بكتابات آرامية خاصة بها، وما زالت اللغة المندائية محكية وتستخدم للصلاة عند الصابئ المندائيين في جنوب العراق وإيران. بالنسبة لمملكة حدياب الآشورية فكانت لغتها هي السوري، اللغة التي ما زال الآشوريين يتحدثونها حتى اليوم، التي تعود أصولها إلى اللغة الأكادية، لكن كانت هذه اللغة محكية وغير مكتوبة، لهذا لم يصلنا أي مصادر مباشرة منها، ولم يتم تدوين السوريت إلا في نهايات القرن السادس عشر باستخدام الأبجدية السريانية الشرقية. ومن الجدير بالذكر أن الخط النبطي الآرامي استخدم لكتابة صحف القرآن في القرن السابع، والذي تطور عنه الخط الكوفي العربي، لكن لا يمكننا اعتبار اللغة العربية فرع من فروع اللغة الآرامية، فاللغات العربية والآرامية تفرعتا عن اللغة العمورية القديمة، لكن لا يوجد شك أن اللغة الآرامية هي أكثر لغة أثرت في اللغة العربية. برزت أهمية اللغة الآرامية مع ظهور المسيحية، فبسبب كون اللغة اليونانية لغة رسمية في سوريا كتبت الأناجيل وأعمال الرسل وأسفار العهد القديم باللغة اليونانية، لكن ظهرت الحاجة إلى ترجمة الكتاب المقدس إلى الآرامية لغة سكان أرياف سوريا. وبسبب كون كنيسة مملكة الرها التي أسسها الرسول مار أداي في القرن الأول الميلادي أقدم وأهم الكنائس المسيحية في بلاد الرافدين، تم اعتماد لغتها الآرامية وأبجديتها الاسترنجيلية في التدوين التي أصبحت تسمى باللغة السورية أو السريانية. فقد تم ترجمة كتاب الدياطسرون الذي ألفه طيطانوس الآشوري المنحدر من حدياب في نهاية القرن الثاني الميلادي إلى السريانية، والذي يجمع الأناجيل الأربعة. وفي منتصف القرن الخامس اكتملت ترجمة البشيطة للكتاب المقدس بالكامل من اليونانية إلى السريانية، كما أن القديس مار أفرام السرياني الذي عاش في القرن الرابع الميلادي ألف عددا ضخما من الشروحات والخطابات والأشعار باللغة السريانية. وهكذا أصبحت لغة مملكة الرها السورية الآرامية اللغة الطقسية والأدبية لكنيسة المشرق التي نشرتها على امتداد آسيا إلى أقصى حدود الصين والهند وأندونيسيا. وانقسمت اللغة الآرامية السريانية إلى لهجتين استخدمت خطين متفرعين من الخط الإسترنجيلي، مع انقسام كنيسة المشرق في القرن الخامس الميلادي إلى كنيسة شرقية تؤمن بمذهب الطبيعتين للمسيح، التي استخدمت اللهجة السريانية الشرقية والخط الشرقي المدنخاي، وكنيسة غربية تؤمن بمذهب الطبيعة الواحدة للمسيح التي استخدمت اللهجة السريانية الغربية والخط الغربي السرطو، وكان الطرفان يقللان من شأن لهجة الآخر. فيذكر المطران يعقوب أوجين منا أن السريانية الشرقية هي اللغة الأصلية والصحيحة والفصيحة،

0: اللهجة الغربية ظهرت نتيجة فساد اللغة العربية الفصيحة على يد علماء اليعاقبة لخلق حاجز لغوي مع أتباع الكنيسة الشرقية عندما قلبوا لفظ حركة الزقاف من الفتحة إلى الضمة، ويستدل على ذلك أسماء الأشخاص الرهاويين قبل الانشقاق مثل أفرام، رابولا، برديصان، غوريا، عبشلامة، الذين أصبحوا يسمون بعد الانشقاق أفروم، برابولو، برديصون، غوريو، عبشلومو. وأكد المطران السرياني الغربي أقليمس يوسف داود الموصلي أن اللهجة السريانية الشرقية هي الأقدم والأفصح، لأن لهجة أهل معلولة الآرامية تشبه اللهجة السريانية الشرقية، وبالنسبة للهجة معلولة فكانت تعرف بالآرامية الفلسطينية التي كانت محكية في جنوب وغرب سوريا، التي تحدث بها المسيح، والتي كانت لهجة محكية فقط ولم يتم استخدامها للتدوين، لكن كان لهذه اللهجة تأثير كبير في تكوين اللهجات العربية في سوريا ولبنان وفلسطين. أما السريان الغربيين مثل المؤرخ ابن العبري أو بار عبرو الذي وصف اللهجة السريانية الشرقية بالكلدانية السمجة أو القبيحة، وقال أنها لهجة سكان جبال آثور وسواد العراق، ووصف اللهجة السريانية الغربية بأنها الأفصح، مع العلم بأن علماء الكنيسة الشرقية لم يسموا اللهجة السريانية الشرقية بالكلدانية، بل سميت بالآرامية والسورية واللغة الكتابية واللغة القديمة. أما تسمية اللغة الآرامية في بلاد الرافدين بالكلدانية هو بسبب ما ذكر في سفر دانيال عن أن الكلدانيين تحدثوا مع الملك نبوخذ نصر بالآرامية، أي أن هذه التسمية استخدمها السريان الغربيون للانتقاص من اللهجة السريانية الشرقية، وقام المبشرون الكاثوليك أيضا بتسميتها باللغة الكلدانية لنسبها لكنيسة بابل للكلدان الكاثوليك عندما حاولوا أحياء اللغة الآرامية في نهاية القرن التاسع عشر، مع العلم أن اللغة الآرامية أو السريانية الشرقية التي سميت خطأ بالكلدانية هي لغة أجنبية بالنسبة للآشوريين ولا يتحدثونها أو يفهمونها، ودخلت إلى بلاد آشور مع دخول المسيحية والكنيسة السورية، فهم يتحدثون السورد لغتهم الأم. ومن الملاحظ أن اللهجة السريانية الشرقية تأثرت بلغة الآشوريين السورد، خاصة من ناحية لفظ الأحرف مثل قلب حرف الحاء إلى خاء، والعين إلى ألف، والفاء إلى باء، والثاء إلى تاء، والذال إلى دال، لعدم وجود هذه الأحرف في اللغة الأكادية التي كانت متأثرة باللغة السومرية. أما السريانية الغربية فيظهر عليها تأثرها باللغة اليونانية، تحديدا الحركات اليونانية الخمسة التي هي عبارة عن أحرف صغيرة توضع على الحرف، وهي الألف للفتح، والهاء للكسر، والواو للضم، والحاء للكسر المشبع، والعين للضم الممال. وبالنسبة لاسم السرياني أو السوري أو السوريايا فكان يحمل معنيين، الأول هو السوري أي القاطن في سوريا، والمعنى الثاني هو المسيحي بالنسبة لغير السوريين مثل الآشوريين والفرس والهنود وبقية مسيحيي آسيا المنتمين للكنيسة الأنطاكية السورية الرسولية الجامعة. واسم اللغة السريانية أو لشانا سوريايا فيعني اللغة السورية، أما الآشوري فيسمي نفسه سورايا، وهي تبسيط من تسمية آثورايا الفارسية التي تعني الآشوري لعدم وجود حرف الثاء في اللغة الآشورية، وتسمى اللغة الآشورية سوري التي هي تبسيط من آثوري. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تاريخ بلاد آشور.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Esperanto. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
3: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
2: It's now time for the weekly Esperanto program.
4: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: تتوفر الخدمات المناسبة وتتوفر المعلومات الصحيحة، لكن مجتمعنا لا يجدها دائما. تغير مبادرة دايفرز أبيليتي هذا الواقع. منصة مجانية شاملة ومتعددة الثقافات تتيح لك العثور على الخدمات والمعلومات والفعاليات والتواصل مع المجتمع، كل ذلك بلغتك الخاصة. انضم مجانا هذا الشهر واحصل على فرصة للفوز بقسمة الشراء من ويستفيلد بقيمة $50. Divers Ability لنا جميعا. اتصل بالرقم 1300-013-797 أو تعرف على المزيد عبر الموقع الإلكتروني 3ZZZ.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن. روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
4: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

عنوان رسالة اليوم هو ماذا نفعل بخطايانا؟ والقراءة من كلمة الله المقدسة مأخوذة من رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول ابتداء بالعدد الثامن. يقول الرسول: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. ثم يتابع في الأصحاح الثاني فيقول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. آمين. أيها الإخوة السامعون، في المقطع الذي قرأته عليكم قبل لحظات أورد الرسول يوحنا لفظة الخطية في المفرد والجمع 9 مرات، وفي كل مرة ما عدا الأخيرة لم يكن يتكلم عن خطايا العالم كله، بل بالحري عن خطايا المؤمنين. وهنا لعلكم تسألون: وهل يخطئ المؤمن؟ والجواب هو: أولا، إن المؤمن لا يجب أن يخطئ. ثانيا، إن المؤمن بكل أسف يخطئ. ثالثا، إن خطية المؤمن تختلف عن خطية سواه. ورابعا، إن خطايا المؤمنين لها علاجها الكتابي، وسنأتي على كل من هذه بالتفصيل. نعود إلى النقطة الأولى، وهي إن المؤمن لا يجب أن يخطئ.

يقول يوحنا الحبيب في العدد الأول من الأصحاح الثاني: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. لماذا؟ لأن الخطية تحزن روح الله وتعطل شركتنا مع الله وتفرح إبليس عدو الله وتعيق شهادتنا لله. ومع ذلك فإن المؤمن بكل أسف يخطئ. هذا ما قصده يوحنا بقوله في العدد الأول من الأصحاح الثاني: وإن أخطأ أحد، أي أن إمكانية الوقوع في الخطأ والخطية موجودة دائما. ويعزز هذه الإمكانية قول الرسول نفسه في الأصحاح الأول: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. هذا التعليم ليس تعليم يوحنا فقط، بل تعليم الكتاب المقدس كله. ففي المزمور 19 يقول داود مخاطبا الله: السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني. وفي سفر النشيد يقول سليمان: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة للكروم. وفي رسالة العبرانيين يقول الكاتب في الأصحاح 12: لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. وفوق هذا يقدم لنا الكتاب المقدس أمثلة عديدة عن خطايا الصديقين والأنبياء. إبراهيم كذب، نوح سكر، موسى فرط بشفتيه، إشعياء اعترف أنه نجس الشفتين، بطرس وقع في خطية الرياء وقس على ذلك. وعندما يذكر الكتاب المقدس خطايا الأبرار فهو يفعل ذلك ليس حبا بالتشهير بل حبا بالتحذير، لأن كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا. ظهر رجل في القرن الثاني اسمه هرماس، وقد وضع كتابا بعنوان الراعي، قال فيه من جملة ما قال: لا يجوز للمؤمن أن يخطئ بعد المعمودية أكثر من مرة واحدة، مما جعل الكثيرين يؤجلون معموديتهم حتى ساعة الممات. ولكن هذا التعليم خاطئ من أساسه، فلا المعمودية هي للمغفرة ولا المؤمن يخطئ مرة واحدة. بالعكس، المغفرة هي بالدماء لا بالماء، أي دماء المسيح، والمؤمن يخطئ مرارا لا مرة واحدة. يقول الأصحاح 24 من سفر الأمثال: الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. ويخاطب بولس المؤمنين في أفسس قائلا: ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. وللمؤمنين في كورنثوس يقول: فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ وينصح أعضاء كنيسة روميا بقوله: لنسلك بلياقة، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، ولا تصنع تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. فالمؤمن يخطئ بشهادة الأسفار وأيضا بشهادة الاختبار، ولكن خطية المؤمن تختلف عن خطية سواه. والفرق بين الاثنتين هو كالآتي: خطية غير المولود من الله هي نمط يومي وهي نهج في الحياة، بحيث أنه لا يشعر بأي حرج عندما يكذب ويحلف ويسرق ويزني. أما خطية المؤمن فهي شيء عرضي، إنها زلة أو عثرة أو غفلة. فالمؤمن لا يقدر أن يمارس الخطية أو أن يفعل الخطية باستمرار، لأنها غريبة عن طبيعته الجديدة التي أخذها من الرب. غير أن هذا لا يعني أن الله يتساهل مع خطية المؤمن، كلا البتة. فالخطية خطية في نظر الله، وعلاجها متوفر للجميع. وسألفت الانتباه هنا إلى علاج خطية المؤمن كما شرحه التلميذ الذي كان يسوع يحبه.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الرب. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان المشهد الذي تغير بكلمة. المشهد الذي تغير بكلمة، لوقا 5 العدد 5. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليلة كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. هذا المشهد كان يمتلئ بثلاثة حالات، ولكن جاءت الكلمة غيرت المشهد تماما. قد يكون هذا المشهد هو مشهد حياتي أو حياتك أو حياتك. هذا المشهد نرى فيه أولا حالة إعياء جسدية، ثانيا ضغط المدة الزمنية، ثالثا سوء الحالة المادية. حالة إعياء جسدية، قد تعبنا. يمكن يكون لسان حال أي حد بيسمع هذه الكلمات: قد تعبنا، أنا تعبت، أنا مليت، أنا كليت، أنا جبت آخري، أنا تعبت جسديا، أنا تعبت نفسيا، أنا مستنزف من كل النواحي، قد تعبنا. ولاحظ هنا أنه بطرس مش بيتكلم بصيغة المفرد، مش بيقوله قد تعبت، قد تعبنا، كلنا تعبنا. النهاردة النغمة السائدة في لسان ليست البعض بل لسان الكل: قد تعبنا. الكبير تعبان والصغير تعبان، اللي بيتعلم في التعليم تعبان والجاهل في جهله تعبان، اللي عنده تعبان واللي ما عندوش تعبان، كل الخليقة تئن وتتمخض، فهي حالة إعياء جسدية، إرهاق جسدي بل حتى إرهاق نفسي. رقم واحد في هذا المشهد حالة إعياء جسدية، قد تعبنا. لكن كمان ضغط المدة الزمنية، بيقول قد تعبنا الليلة كله، قد تعبنا الليلة كله. احنا تعبنا مش هزيع من الليل ولا جزء من الليل ولا حتى منتصف الليل، قد تعبنا الليلة كله. مرات كتير لما يكون في تعب لكن مؤقت، الواحد يبدأ يسترجع صحته، طاقته، أشواقه، قوته من جديد. لكن تعبنا الليلة كله، احنا طول الليل واحنا تعبانين. مرات كتير ما بيكونش عندنا مشكلة في التعب بقدر ما عندنا مشكلة انه تعب ملوش آخر، وتعب بلا فائدة، تعب بلا طائل. قد تعبنا الليلة كله، قد تعبنا العمر كله، قد تعبنا السنة كلها، قد تعبنا وقت طويل، لكن بعد كل هذا التعب لا جديد. مرات يكون الضغط في المدة الزمنية، سنين هذا عددها، امرأة بنزف دم 12 سنة، مريض في بركة بيت حسدة 38 سنة، أعرج يستعطي على باب الجميل أكثر من 40 سنة، امرأة منحنية في الهيكل 18 سنة. طول المدة بيفقدنا الشغف في الحياة، طول المدة بيفقدنا الرغبة في أي شيء. أول ما جعل هذا المشهد مشهد كئيب وأليم هو حالة الإعياء الجسدية، قد تعبنا، ثم ضغط المدة الزمنية الليلة كله، لكن كمان سوء الحالة المادية. وبعد التعب دخلنا إيه؟ يقول هذه الكلمات: ولم نأخذ شيئا. ولم نأخذ شيئا، طلعنا بإيه بعد كله؟ بعد التعب، بعد السفر، بعد المجهود، بعد اللي عملناه، بعد اللي حققناه، بعد وبعد وبعد، يقول هذه الكلمات: ولم نأخذ شيئا. احتياج، ممكن يكون مش بس احتياج من ناحية الحالة المادية لكن حتى الحالة المعنوية، التقدير. ويصعب علينا أنه بعد تعب كتير لم يقدر ما تعبنا فيه أو ما تعبنا لأجله أو لمن تعبنا من أجلهم. علشان كده هنا
بطرس هو بيقول الكلام ده كان قدامه ثلاث مشاهد مؤلمة: مشهد إعياء الجسد، مشهد طول الزمن، مشهد عدم أخذ أي شيء. لكن شكرا لله، بعد حالة الإعياء الجسدية وضغط المدة الزمنية وسوء الحالة المادية، تأتي كلمة تغير المشهد بالكلية، تغير المشهد بالكلية. لذا قال له بطرس: ولكن على كلمتك ألقي الشبكة، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. تعالوا النهاردة نجدد القوة، نجدد الأمل، نجدد الثقة، نجدد البداية مع الرب يسوع، ونلقي الشبكة، نضع حياتنا ليس حسب ما نريد بخطتنا ولا بطريقتنا، بل كما يرشدنا الرب. قال له: أبعد قليلا إلى العمق والقوا شباككم للصيد. أبعد إلى العمق والقوا شباككم للصيد. تعالوا النهاردة نرمي الشبكة من جديد ونبدأ من جديد. ممكن يكون بطرس شاعر أنه لا خلاص ما فيش جديد، إحنا تعبنا، ما إحنا ربينا الشبكة 50 مرة. هل ممكن المرة 51 دي هي اللي تجيب كل السمك؟ ممكن، بس الفرق أنه الأول كنت بترمي الشبكة حسب خبرتك، حسب قوتك، حسب دماغك وطاقتك، لكن المرة دي حسب كلمة الرب له كل المجد. نرميها على حسه، نبدأ من جديد على حسه، ندور على حسه، نصلي بحسه، بمعونته، بحضوره. وهنا تقول كلمة الله أن الشبكة امتلأت بل كادت تتخرق من صيد السمك. يقدر يكرمنا ويعوضنا. ليه؟ لأن المشهد تغير بكلمة. هو اللي اتقال عنه بروح النبوة في العهد القديم: السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند لأغيث المعي بكلمة. يقدر بكلمة يغيثنا، يرفعنا، يشددنا، يجدد قوتنا وضاقتنا. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

كيف تحافظ على صحتك؟ يتبع كل واحد منا في حياته اليومية بعض العادات التي قد تبدو غير ضارة بصحته، ولكن مثل هذه العادات إذا تكررت وتراكمت ستكون النتيجة غير صالحة للإنسان وتؤثر سلبا على صحته. عزيزي المستمع، هناك طرق عديدة للحفاظ على صحتنا، منها أولاً قدراتنا الخاصة. إن معرفة الإنسان لنقاط ضعفه وقوته هي إحدى المحاور الأساسية لتحقيق جودة حياته، ولا خجل بالمرة أن يتعرف الفرد على قدراته ويقيم نقاط ضعفه ونقاط قوته. ويمكننا أن نعمل لأنفسنا جدولاً ندون فيه حالة القوة والضعف، وكذلك مدى رغبتنا في معالجة نقاط الضعف بالذات. أما إذا لم تتوافر لأي واحد منا المقدرة على اكتشاف نقاط ضعفه، فيمكنه التحدث إلى صديق حميم له. فالانفتاح مع شخص يحبنا سوف يفيدنا كثيراً، ولن نشعر بالخجل أو الارتباك من التحدث مع صديق لنا في موضوع كهذا. إذن لسلامة صحة أي واحد منا يجب أن نعرف قدراتنا الخاصة. ثانيا القلق. قد يأتي القلق بصورة مفاجئة وبدون أي مقدمات، وقد يأتي بسبب عدم القدرة على تحمل الضغوط والصدمات وعدم المقدرة على التكيف مع أي أمور أو تغييرات قد تطرأ على حياتنا بصورة مفاجئة. ولكي يمكن أن نكون أكثر تقبلاً للصدمات والضغوط والتغيرات المفاجئة، يمكننا أيضاً التحدث مع المقربين إلينا والذين يريدون تقديم مساعداتهم لنا من أفراد العائلة أو الأصدقاء، فلا يجب أن نستسلم للقلق. ثالثاً حموضة الفم. إن الأسنان هي عضو هام في جسم الإنسان، ولا بد من رعايتها والاهتمام بها. البعض يتجاهلون تنظيف أسنانهم والحرص على التخلص من بقايا الأطعمة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع حموضة الفم. فعلى كل واحد منا أن يغسل الأسنان وينظفها بمنظفات ومعجون الأسنان، أو على الأقل بالماء الدافئ، خاصة بعد تناول الحلوى والعصائر. سوف أكمل هذا الحديث بعد هذا الفاصل الموسيقي.

تحدثنا عن بعض الطرق التي تؤدي بنا إلى التمتع بصحة جيدة، وتناولنا الحديث عن أولاً كيفية معرفة الفرد لقدراته الخاصة، وكذلك بحثنا عن كيفية تجنب القلق، وأخيراً تكلمنا عن التخلص من حموضة الفم والأسنان. والآن إليك رقم 4، استعمال المضادات الحيوية والإسبرين. يجب اتخاذ الحذر عندما نستعمل المضادات الحيوية، ولا يجب أن نتساهل في هذا الأمر. استعمل المضادات الحيوية الموصوفة لك أنت شخصياً حسب إرشادات طبيبك الخاص. أما عن الإسبرين فهو دواء، وهو أيضاً مفيد بصحة الإنسان إذا تناولناه بكميات قليلة، وأيضاً حسب تعليمات الطبيب. فمن فوائده أنه يقوي جهاز المناعة للإنسان، وهو يعطي بعض الحماية ضد جلطات الدم وينشط الدورة الدموية، كما إنه يجنب الصداع النصفي. فعلينا أن نتخذ الحذر في استعمال الأدوية، وأن نتبع إرشادات الطبيب. خامساً، تناول الخضروات والفاكهة. إن تناول الخضروات والفاكهة بصفة منتظمة يحمينا من الكثير من الأمراض، فهي تمد أجسامنا بالفيتامينات والمعادن والألياف اللازمة لبناء صحة جيدة للفرد الكبير والصغير على حد سواء. الفاكهة والخضروات غنية بالقيمة الغذائية العالية، فنحن نجد فيتامين ألف أو أي في جميع الموالح والفراولة والكنتالوب والأرنبيط والفلفل والطماطم والكرنب والخس والسبانخ، ونجد فيتامين سي في البرتقال والموالح الأخرى والبقول بمختلف أنواعها والسبانخ، كما نجد معدن البوتاسيوم في البطاطا والسبانخ. وبوجه عام فإن الخضروات والفواكه ذات اللون الأخضر الداكن والبقول عامة جميعها غنية بالقيمة الغذائية العالية، فعلينا جميعا الانتظام في تناول الخضروات والفواكه بأنواعها المختلفة. وأخيرا، مكيفات الهواء. إن هذه الأجهزة لها تأثير سلبي وإيجابي على صحة الإنسان. فوائدها تمتد إلى ما بعد مجرد تبريد جو الغرفة أو تدفئته. مكيفات الهواء تساعد على التخلص من الغبار الذي يوجد في الهواء، وبذلك قد يساعد مرضى الجهاز التنفسي. هذا مع مراعاة تنظيف المرشحات بداخل هذه الأجهزة بصورة منتظمة. ومن تأثيرها السلبي أنها قد تسبب أحياناً أمراضاً أخرى مثل الصداع والالتهاب الرئوي وضيق التنفس، لذلك ينبغي تجديد هواء الغرفة خاصة عند تشغيل المكيفات الهوائية لمدة طويلة. عزيزي المستمع، كانت هذه بعض الطرق التي إذا رعيناها فسوف نتمتع بصحة جيدة، وإلى اللقاء في حديث آخر.

كلمات نافعة. من يعتني بشجرة التين يأكل من ثمارها. اجتهد في معرفة حال غنمك واجعل قلبك دائما على قطعانها. عدوك هو الذي يهمس في أذنك بكلمات حلوة، وفي نفس الوقت يسعد بأن يراك تسير في طريق الخراب. خذ الحذر من الغنى لأنه لا يدوم إلى الأبد. الإنسان المتكبر محتقر في نظر الناس، أما المتواضع فهو محترم من الجميع. إذا ساد الأبرار يفرح الشعب، وإذا ساد الأشرار يئن الشعب. ويل للذين يسعون وراء المسكرات في الصباح والمساء، ويل للذين يدعون الشر خيرا والخير شرا، والجاعلين النور ظلمة والظلمة نورا. تأديب أولادنا بحزم ومحبة يساعدهم أن يتعلموا الفضائل. لا تخجل من الالتزام بالمعايير الأدبية السامية، لأنها تجعل من بيتك مكانا أفضل.

0: كلمات نافعة. الكراهية تثير الخصومات، أما المحبة فهي تستر جميع الخطايا. من يعمل طبقا للتعليم الصحيح يسير مستقيما في درب الحياة. زلات اللسان تجيب.
1: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM broadcasting in your language.
2: The following program is in Arabic and English.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
6: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.

0: listening to the Arabic Family program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

عنوان رسالة اليوم هو ماذا نفعل بخطايانا؟ والقراءة من كلمة الله المقدسة مأخوذة من رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول ابتداء بالعدد والقراءة من كلمة الله المقدسة مأخوذة من رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول ابتداء بالعدد الثامن.

السابع في الأصحاح الثاني فيقول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. آمين. أيها الإخوة السامعون، في المقطع الذي قرأته عليكم قبل لحظات أورد الرسول يوحنا لفظة الخطية في المفرد والجمع 9 مرات، وفي كل مرة ما عدا الأخيرة لم يكن يتكلم عن خطايا العالم كله، بل بالحري عن خطايا المؤمنين. وهنا لعلكم تسألون: وهل يخطئ المؤمن؟ والجواب هو: أولا، إن المؤمن لا يجب أن يخطئ. ثانيا، إن المؤمن بكل أسف يخطئ. ثالثا، إن خطية المؤمن تختلف عن خطية سواه. ورابعا، إن خطايا المؤمنين لها علاجها الكتابي، وسنأتي على كل من هذه بالتفصيل. نعود إلى النقطة الأولى، وهي إن المؤمن لا يجب أن يخطئ. يقول يوحنا الحبيب في العدد الأول من الأصحاح الثاني: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. لماذا؟ لأن الخطية تحزن روح الله، وتعطل شركتنا مع الله، وتفرح إبليس عدو الله، وتعيق شهادتنا لله. ومع ذلك فإن المؤمن بكل أسف يخطئ. هذا ما قصده يوحنا بقوله في العدد الأول من الأصحاح الثاني: وإن أخطأ أحد، أي أن إمكانية الوقوع في الخطأ والخطية موجودة دائما. ويعزز هذه الإمكانية قول الرسول نفسه في الأصحاح الأول: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. هذا التعليم ليس تعليم يوحنا فقط، بل تعليم الكتاب المقدس كله. ففي المزمور 19 يقول داود مخاطبا الله: السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني. وفي سفر النشيد يقول سليمان: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة للكروم. وفي رسالة العبرانيين يقول الكاتب في الأصحاح 12: لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. وفوق هذا يقدم لنا الكتاب المقدس أمثلة عديدة عن خطايا الصديقين والأنبياء: إبراهيم كذب، نوح سكر، موسى فرط بشفتيه، إشعياء اعترف أنه نجس الشفتين، بطرس وقع في خطية الرياء، وقس على ذلك. وعندما يذكر الكتاب المقدس خطايا الأبرار فهو يفعل ذلك ليس حبا بالتشهير، بل حبا بالتحذير، لأن كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا. ظهر رجل في القرن الثاني اسمه هرماس، وقد وضع كتابا بعنوان الراعي، قال فيه من جملة ما قال: لا يجوز للمؤمن أن يخطئ بعد المعمودية أكثر من مرة واحدة، مما جعل الكثيرين يؤجلون معموديتهم حتى ساعة الممات. ولكن هذا التعليم خاطئ من أساسه، فلا المعمودية هي للمغفرة، ولا المؤمن يخطئ مرة واحدة. بالعكس، المغفرة هي بالدماء لا بالماء، أي دماء المسيح، والمؤمن يخطئ مرارا لا مرة واحدة. يقول الأصحاح 24 من سفر الأمثال: الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. ويخاطب بولس المؤمنين في أفسس قائلا: ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. وللمؤمنين في كورنثوس يقول: فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟
وينصح أعضاء كنيسة روميا بقوله: لنسلك بلا

الحقيقة، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، ولا تصنع تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. فالمؤمن يخطئ بشهادة الأسفار وأيضا بشهادة الاختبار، ولكن خطية المؤمن تختلف عن خطية سواه، والفرق بين الاثنتين هو كالآتي: خطية غير المولود من الله هي نمط يومي وهي نهج في الحياة، بحيث أنه لا يشعر بأي حرج عندما يكذب ويحلف ويسرق ويزني. أما خطية المؤمن فهي شيء عرضي، إنها زلة أو عثرة أو غفلة. فالمؤمن لا يقدر أن يمارس الخطية أو أن يفعل الخطية باستمرار، لأنها غريبة عن طبيعته الجديدة التي أخذها من الرب. غير أن هذا لا يعني أن الله يتساهل مع خطية المؤمن، كلا البتة. فالخطية خطية في نظر الله، وعلاجها متوفر للجميع. وسألفت الانتباه هنا إلى علاج خطية المؤمن كما شرحه التلميذ الذي كان يسوع يحبه.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الرب. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان المشهد الذي تغير بكلمة. المشهد الذي تغير بكلمة، لوقا 5 العدد 5. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليلة كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. هذا المشهد كان يمتلئ بثلاثة حالات، ولكن جاءت الكلمة غيرت المشهد تماما. قد يكون هذا المشهد هو مشهد حياتي أو حياتك أو حياتك. هذا المشهد نرى فيه أولا حالة إعياء جسدية، ثانيا ضغط المدة الزمنية، ثالثا سوء الحالة المادية. حالة إعياء جسدية، قد تعبنا. يمكن يكون لسان حال أي حد بيسمع هذه الكلمات قد تعبنا. أنا تعبت، أنا مليت، أنا كليت، أنا جبت آخري، أنا تعبت جسديا، أنا تعبت نفسيا، أنا مستنزف من كل النواحي، قد تعبنا. واللحظ هنا أنه بطرس مش بيتكلم بصيغة المفرد، مش بيقول له قد تعبت، قد تعبنا، كلنا تعبنا. النهاردة النغمة السائدة في لسان ليست البعض بل لسان الكل: قد تعبنا. الكبير تعبان والصغير تعبان، اللي بيتعلم في التعليم تعبان والجاهل في جهله تعبان، اللي عنده تعبان واللي ما عندوش تعبان، كل الخليقة تئن وتتمخض، فهي حالة إعياء جسدية، إرهاق جسدي بل حتى إرهاق نفسي. رقم واحد في هذا المشهد حالة إعياء جسدية، قد تعبنا. لكن كمان ضغط المدة الزمنية، بيقول قد تعبنا الليلة كله، قد تعبنا الليلة كله. احنا تعبنا مش هزيع من الليل ولا جزء من الليل ولا حتى منتصف الليل، قد تعبنا الليلة كله. مرات كتير لما يكون في تعب لكن مؤقت، الواحد يبدأ يسترجع صحته، طاقته، أشواقه، قوته من جديد. لكن تعبنا الليلة كله، احنا طول الليل واحنا تعبانين. مرات كتير ما بيكونش عندنا مشكلة في التعب بقدر ما عندنا مشكلة انه تعب ملوش اخر، وتعب بلا فائدة، تعب بلا طائل. قد تعبنا الليلة كله، قد تعبنا العمر كله، قد تعبنا السنة كلها، قد تعبنا وقت طويل، لكن بعد كل هذا التعب لا جديد. مرات يكون الضغط في المدة الزمنية، سنين هذا عددها. امرأة بنزف دم 12 سنة، مريض في بركة بيت حسدة 38 سنة، أعرج يستعطي على باب الجميل أكثر من 40 سنة، امرأة منحنية في الهيكل 18 سنة. طول المدة بيفقدنا الشغف في الحياة، طول المدة بيفقدنا الرغبة في أي شيء. أول ما جعل هذا المشهد مشهد كئيب وأليم هو حالة الإعياء الجسدية، قد تعبنا، ثم ضغط المدة الزمنية الليلة كله، لكن كمان سوء الحالة المادية. وبعد التعب دخلنا إيه؟ يقول هذه الكلمات: ولم نأخذ شيئا. ولم نأخذ شيئا، طلعنا بإيه بعد ده كله؟ بعد التعب، بعد السفر، بعد المجهود، بعد اللي عملناه، بعد اللي حققناه، بعد يقول هذه الكلمات: ولم نأخذ شيئا. احتياج، ممكن يكون مش بس احتياج من ناحية الحالة المادية لكن حتى الحالة المعنوية، التقدير. ويصعب علينا أنه بعد تعب كتير لم يقدر ما تعبنا فيه أو ما تعبنا لأجله أو لم تعبنا من أجلهم. علشان كده هنا
بطرس هو بيقول الكلام ده كان قدامه ثلاث مشاهد مؤلمة: مشهد إعياء الجسد، مشهد طول الزمن، مشهد عدم أخذ أي شيء. لكن شكرا لله، بعد حالة الإعياء الجسدية وضغط المدة الزمنية وسوء الحالة المادية، تأتي كلمة تغير المشهد بالكلية، تغير المشهد بالكلية. لذا قال له بطرس: ولكن على كلمتك ألقي الشبكة، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. تعالوا النهاردة نجدد القوة، نجدد الأمل، نجدد الثقة، نجدد البداية مع الرب يسوع، ونلقي الشبكة، نضع حياتنا ليس حسب ما نريد بخطتنا ولا بطريقتنا، بل كما يرشدنا الرب. قال له: أبعد قليلا إلى العمق والقوا شباككم للصيد. أبعد إلى العمق والقوا شباككم للصيد. تعالوا النهاردة نرمي الشبكة من جديد ونبدأ من جديد. ممكن يكون بطرس شاعر أنه لا خلاص ما فيش جديد، إحنا تعبنا، ما إحنا ربينا الشبكة 50 مرة. هل ممكن المرة 51 دي هي اللي تجيب كل السمك؟ ممكن، بس الفرق أنه الأول كنت بترمي الشبكة حسب خبرتك، حسب قوتك، حسب دماغك وطاقتك، لكن المرة دي حسب كلمة الرب له كل المجد. نرميها على حسه، نبدأ من جديد على حسه، ندور على حسه، نصلي بحسه، بمعونته، بحضوره. وهنا تقول كلمة الله أن الشبكة امتلأت بل كادت تتخرق من صيد السمك. يقدر يكرمنا ويعوضنا. ليه؟ لأن المشهد تغير بكلمة. هو اللي اتقال عنه بروح النبوة في العهد القديم: السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند لأغيث المعي بكلمة. يقدر بكلمة يغيثنا، يرفعنا، يشددنا، يجدد قوتنا وطاقتنا. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

كيف تحافظ على صحتك؟ يتبع كل واحد منا في حياته اليومية بعض العادات التي قد تبدو غير ضارة بصحته، ولكن مثل هذه العادات إذا تكررت وتراكمت ستكون النتيجة غير صالحة للإنسان وتؤثر سلبا على صحته. عزيزي المستمع، هناك طرق عديدة للحفاظ على صحتنا، منها أولا قدراتنا الخاصة. إن معرفة الإنسان لنقاط ضعفه وقوته هي إحدى المحاور الأساسية لتحقيق جودة حياته، ولا خجل بالمرة أن يتعرف الفرد على قدراته ويقيم نقاط ضعفه ونقاط قوته. ويمكننا أن نعمل لأنفسنا جدولا ندون فيه حالة القوة والضعف، وكذلك مدى رغبتنا في معالجة نقاط الضعف بالذات. أما إذا لم تتوافر لأي واحد منا المقدرة على اكتشاف نقاط ضعفه، فيمكنه التحدث إلى صديق حميم له، فالانفتاح مع شخص يحبنا سوف يفيدنا كثيرا، ولن نشعر بالخجل أو الارتباك من التحدث مع صديق لنا في موضوع كهذا. إذن لسلامة صحة أي واحد منا يجب أن نعرف قدراتنا الخاصة. ثانيا القلق. قد يأتي القلق بصورة مفاجئة وبدون أي مقدمات، وقد يأتي بسبب عدم القدرة على تحمل الضغوط والصدمات وعدم المقدرة على التكيف مع أي أمور أو تغييرات قد تطرأ على حياتنا بصورة مفاجئة. ولكي يمكن أن نكون أكثر تقبلاً للصدمات والضغوط والتغيرات المفاجئة، يمكننا أيضاً التحدث مع المقربين إلينا والذين يريدون تقديم مساعداتهم لنا من أفراد العائلة أو الأصدقاء، فلا يجب أن نستسلم للقلق. ثالثاً حموضة الفم. إن الأسنان هي عضو هام في جسم الإنسان، ولا بد من رعايتها والاهتمام بها. البعض يتجاهلون تنظيف أسنانهم والحرص على التخلص من بقايا الأطعمة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع حموضة الفم. فعلى كل واحد منا أن يغسل الأسنان وينظفها بمنظفات ومعجون الأسنان، أو على الأقل بالماء الدافئ، خاصة بعد تناول الحلوى والعصائر. سوف أكمل هذا الحديث بعد هذا الفاصل الموسيقي.

تحدثنا عن بعض الطرق التي تؤدي بنا إلى التمتع بصحة جيدة، وتناولنا الحديث عن أولاً كيفية معرفة الفرد لقدراته الخاصة، وكذلك بحثنا عن كيفية تجنب القلق، وأخيراً تكلمنا عن التخلص من حموضة الفم والأسنان. والآن إليك رقم 4، استعمال المضادات الحيوية والإسبرين. يجب اتخاذ الحذر عندما نستعمل المضادات الحيوية، ولا يجب أن نتساهل في هذا الأمر. استعمل المضادات الحيوية الموصوفة لك أنت شخصياً حسب إرشادات طبيبك الخاص. أما عن الإسبرين فهو دواء، وهو أيضاً مفيد بصحة الإنسان إذا تناولناه بكميات قليلة، وأيضاً حسب تعليمات الطبيب. فمن فوائده أنه يقوي جهاز المناعة للإنسان، وهو يعطي بعض الحماية ضد جلطات الدم وينشط الدورة الدموية، كما إنه يجنب الصداع النصفي. فعلينا أن نتخذ الحذر في استعمال الأدوية، وأن نتبع إرشادات الطبيب. خامساً، تناول الخضروات والفاكهة. إن تناول الخضروات والفاكهة بصفة منتظمة يحمينا من الكثير من الأمراض، فهي تمد أجسامنا بالفيتامينات والمعادن والألياف اللازمة لبناء صحة جيدة للفرد، للفرد الكبير والصغير على حد سواء. الفاكهة والخضروات غنية بالقيمة الغذائية العالية، فنحن نجد فيتامين ألف أو أي في جميع الموالح والفراولة والكنتالوب والأرنبيط والفلفل والطماطم والكرنب والخس والسبانخ، ونجد فيتامين سي في البرتقال والموالح الأخرى والبقول بمختلف أنواعها والسبانخ، كما نجد معدن البوتاسيوم في البطاطا والسبانخ. وبوجه عام فإن الخضروات والفواكه ذات الغذائية العالية، فعلينا جميعا الانتظام في تناول الخضروات والفواكه بأنواعها.

مختلفة. وأخيرا مكيفات الهواء، إن هذه الأجهزة لها تأثير سلبي وإيجابي على صحة الإنسان. فوائدها تمتد إلى ما بعد مجرد تبريد جو الغرفة أو تدفئته. مكيفات الهواء تساعد على التخلص من الغبار الذي يوجد في الهواء، وبذلك قد يساعد مرضى الجهاز التنفسي، هذا مع مراعاة تنظيف المرشحات بداخل هذه الأجهزة بصورة منتظمة. ومن تأثيرها السلبي أنها قد تسبب أحياناً أمراضاً أخرى مثل الصداع والالتهاب الرئوي وضيق التنفس، لذلك ينبغي تجديد هواء الغرفة خاصة عند تشغيل المكيفات الهوائية لمدة طويلة. عزيزي المستمع، كانت هذه بعض الطرق التي إذا رعيناها فسوف نتمتع بصحة جيدة، وإلى اللقاء في حديث آخر.

كلمات نافعة. من يعتني بشجرة التين يأكل من ثمارها. اجتهد في معرفة حال غنمك واجعل قلبك دائما على قطعانها. عدوك هو الذي يهمس في أذنك بكلمات حلوة، وفي نفس الوقت يسعد بأن يراك تسير في طريق الخراب. خذ الحذر من الغنى لأنه لا يدوم إلى الأبد. الإنسان المتكبر محتقر في نظر الناس، أما المتواضع فهو محترم من الجميع. إذا ساد الأبرار يفرح الشعب، وإذا ساد الأشرار يئن الشعب. ويل للذين يسعون وراء المسكرات في الصباح والمساء، ويل للذين يدعون الشر خيرا والخير شرا، والجاعلين النور ظلمة والظلمة نورا. تأديب أولادنا بحزم ومحبة يساعدهم أن يتعلموا الفضائل. لا تخجل من الالتزام بالمعايير الأدبية السامية، لأنها تجعل من بيتك مكانا أفضل.

كلمات نافعة. الكراهية تثير الخصومات، أما المحبة فهي تستر جميع الخطايا. من يعمل طبقا للتعليم الصحيح يسير مستقيما في درب الحياة. زلات اللسان تجيء في كثرة الكلام، ومن يضبط شفتيه فهو عاقل. ابحث عمن يقولون الحق حتى وإن كان ذلك مؤلما. الذين يصرفون حياتهم بالاستمتاع بثرائهم لن يختبروا السعادة الحقيقية التي تجيء بالتمتع بالله وطاعة وصاياه. المرأة الفاضلة هي كالتاج على رأس زوجها. الذي يحتقر صاحبه فهو ناقص الفهم. من يفلح أرضه يكثر طعامه، ومن يحسن إلى الفقير لا يحتاج. عندما تساعد الذين يمرون في ضيقة يكونون مستعدين لعمل ما يستطيعون لرد الجميل. صديقك قد يقدم لك نصيحة قاسية، ولكن هذا لخيرك. أمينة هي جروح المحب، وخادعة هي قبلات العدو. الجار القريب أفضل من الأخ البعيد.